نختيش كونيل عبارة إلى لماخيل الخام ما يكاختيش كونكيل نقطة رقيق نقطة لأخو تاقا تكيبش بانوكيل كأنخيل كأوش هاد شابيل ري نقعان تاوكين تخبير الشابيل ورزينكيل كأكوانخيك سالي خونفون جينا خير سالي خونفون جي كوبراتيب واسفوه كولي كالبالا كالي بارنا كوتا لماخون نقا خلتكا ما أني جاكو سابسو رابين كيلي هون خوك جي سيلالي هون خوك جي لالبلي هون خوك جي كاوش لينا نمسي من فالي بوك تسيبال قدين حائم لينا قوكسي ريش نمسي كيلش كي أبشكوش فالي كوبيرا تتوبان لينا لب تتولي كاوش كوين كا ماريرا كاكوين زالي هون خوك جي كوبراتيواز ناكامان لي سيلال ناكاناو ناكا قوايا نابانو من كاكوين ناكوان لي كاورسين لي صلوك سالي خونخوخ جي كوبراتيواز لي كي لاش لي قناعشين لي قواتشين لي أسوسياوز أسوسياز لي ساخيل بوينام لي كوبال أبان ريش ساقوب رسين كي لي قاكاوش ريش ساقوب رسين كي لي قناليب كوان لي بوك تسيبال إسي لالها إن لي ناروكسي فلي كوبيرا ريش كامبالي خونخوخ جي إسي لال زالي كيانك أنا كوان جوجو كينك ريتين آنك لي مولام ماغا وطان ناقا باتوشيش من ناق ناقشيك نا كولاك لي يسيلال هنخو مناخ ناقبالجيك لي يسيلال لنا لب لي كاوش لنا كوتسمانك إريكين مرانخلال كوتان ودان كوي وطان أخكوي لنا ساو زلقاتشكو لا أو رن توقوان إريكين خون إلي شنو مسنكي لي نالب شنو مسنكي لي كاوش مناق لايش ناكن ناو أخكوي ناق la tawahuna pli komon de atinak de serapik ut la o arin na kater pak e chanchal pach o chkotsbal ya silaj chkotsbal dina lep salekian o kambi eskana eskakwa eskaspitin de konkesa de jojo chikooperativas con sutru chik na katakla linim la saich kola chukere ut kona kakia kui rahlal chukere mare anakkwan una pli komon yochi shkola niki hunjak chiklish Yoam, na pamandoshi juri li kakwa dios, wakwi, na atakla khun dinim, lasai chola chukere, chukakwe la atli choka chishkola, nanki khun chapchik la yoam, na kakwan, mandoshi li kakwa dios, marinka toruk shkebal, shkawa li hunho chikomon, shwa nak marina male shakwi, inka na kanaw, tok bar na kuera bi, inka na kanaw, bar na kishtaliman, la ish li komon, li choke shkola, nanki le cha, mare kuer, mare kulak, inka na kanaw, li kakwa dios, tashakta, otpenin gare, han tashakta, usotizin gare, نوم سيدي ونالها إن جيسازة ليش أولش من نطوخوان كليتيو أم نراح نشكي نطوخوان أخوي دي تاكلاك تالي إن تشو كنت شكوز بالي رايلا خو جوكو تشكي بس إنكا رينك شكي بالش كومون إنكا رينك شني موبرسين كيدو يكون هو شي رايلا لي هو شي شاكي لانسا لي هو شي كوبراتيوز لي ناغمان بانها نطو كنت شكوز بال ريش ميسون كيل زالي وچوچ رينك شهو كاي ما كارتشيك لي رايلا ما كارتشيك لي شاكي لان خو كانا سايش أولا بيشو كيري La es li komon li shkele matan li kakwa dios renak kwan kun chapchik le yu ambut chenum si chi sasa le chol inka nakana ukaru koku evan kui maka li roso tesion makhi li kakwa dios ta kana kerikin anta ochbenin ere zaklal konaka ke maka nashke pi maka takapano maka li china oben maka li kashlan kwa maka shkia li toa kaj li to kashlan كاكوي بان لي روسي لان لي بانتو شيك نارا نقوان كل قاكيو ام ابان نقوان كاكوي لي كاكاوي لان لايش ناكلاو نق وناق كومون ماريس على يلان زا شاكي لان كوان ما كاكوي ليش تايش تشول ما كارو هناك اتين لي ليش تاو تاكوي ايش تايش تشول ابان نقوان لي لاب جوكا تشكوالا نكي خون شافيك لاي جو ام كوان ناكاوي لان بانتو شيك شلو لي قاكوا ديوس لي ماتاني خاين لي كيو تشكي بان chocaco ya nakwan uta nakwan ya nakapal sa benji kuni lesh la ish li kakumon li nakike chorchi la bingish ki alkush fa de kubera li nakulak ya ken gafla al kutan hongko arim tali kyang sa li punta si bal esila hain li nakakam li hongho chi esila li hongho chi nanep li hongho chi ka ush pa uska kwaz sa li kyang sa ish titlahik li loklah po hain li nako taliman kwa nakwan li shkwakshak po zaka wadiyos ta shak akwi ta usop tisiyang kakke anta shaq ta ersin qekwi hokan sadish chol kwi hokan ara shban knaru ta kake kondi kanhel ta kabanu kulak kwan li solo kwan li kawresin ta kabanu kulak aban kakwi ha an kakwi li kawakwa dios nashnau mato kulak ma inka utkwina kaw kulak mantoshwire
ni más cual Dios el capen antes ya está usted sin antes ya está tan ante renac taru para que